والعروس عصب مين دفوز بس نعطيك دروس لحد ما تموت بس كوف وبس كيود وبس فيوز وبس روح وفش فلوس بس في كنوز هات في كنوز بس في كنوز بنبيع نجوم بنضيع يدود وانت في عصوق وانت في عصوق بنبيع نجوم وانت في عصوق الشباب ورود علوم الكينج فو علوم الكينج فو لانو شوف فاجع شاي مع منت سوبر سلام دون بي اديك عادي بس اختاروا بيت في الفارتي كسخ باربي طنت عادي الموقع طنت اسف بس شوف متوقع ومتوقع بالخوا ومتوقف على الهوا انا مستوصف ودوا